0: أجي نتفهمو أجي نتصالحو
1: أولي أولي أولي ولا تعجلي من وانا
0: كونك جونتي وخطيك من الدونجي